0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة البقرة بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: فيما يلي ننصت خاشعين إلى تلاوة لسورة الزخرف التي تحدثت عن أصول الإيمان وأسس العقيدة، تستمعون إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي تلاوة مباركة لسورة الزخرف.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: هذه سائلة تقول: ما حكم الزوج الذي لا يصلي إلا الجمعة؟
4: حكمه أن ينصح، أن ندعو له بالهداية، ندعو له ونبين له أهمية الصلاة وفريضة الصلاة، وأن الصلاة هذه الصلوات الخمس ركن عظيم من أعظم الأركان بعد الشهادتين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين.
3: نعم.
4: وله بهذه الخمس صلوات في اليوم والليلة أجر 50 صلاة، وهذا من فضل الله عز وجل. ويبين له لماذا التكاسل، ولا تأخذ هذه الصلوات كلها نص ساعة، مجموعها مجموع الصلوات الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، ما تأخذ منك نص ساعة. ثم يبين له حكم، يدعى له وننصحه، وأنت وخاصة هي تتكلم عن زوجها.
3: نعم.
4: عن والد الأولاد، يقول أنت الأب وأنت القدوة وأنت، وحتى لو جعلت أحد الأبناء ينصح والده وهو ذاهب إلى المسجد، يقول له: يا الله يا أيوب، قم تعال معي المسجد، وصلني المسجد، قم أبيك في سالفة، خلينا نروح، وإحنا ماشيين للمسجد بسأله هكذا، لعله يستحي ولعله يعني ينتبه من غفلته. وثم يبين له أن عاقبة ترك الصلاة وخيمة، ونبينا عليه الصلاة والسلام قد بين بأن بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة.
3: نعم.
4: وربنا تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم في ذم هؤلاء: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومن فضل الله عز وجل أنه استثنى وأعطى مجال لتوبة هؤلاء.
3: نعم.
4: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فما دام الإنسان لم يغرغر ولم تصل الروح الحلقوم وهو في صحته في عقله، فليتب إلى الله تبارك وتعالى
3: سبحانه،
4: وليندم على أنه قد ترك هذه الصلاة. وخاصة يعني سبحان الله، صار مسألة الحديث عن ترك الصلاة شيء قديما عند الفقهاء القدامى. تطرق بعضهم، بعض فقهاء المالكية

0: قالوا لو حصل، يعني قال هذه مسألة افتراضية لا يمكن أن تقع، مسألة افتراضية لا يمكن أن تقع.
1: يا الله،
0: لو ترك الصلاة إيش الحكم؟ لو
1: لا حول ولا
0: قوة، لا يمكن، ما يتصورون أن مسلم ما يصلي.
1: لا، مسلم يعني تصلي، علامة إسلامك الصلاة.
0: هذا هو هذا هو. فلهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد
1: كفر.
0: على خلاف في نوعية هذا الكفر ودرجة هذا الكفر وبين العلماء،
1: يعني
0: وبين ترك هذه الصلاة جحودا،
1: نعم،
0: وهذا باتفاق أن هذا كفر، وبين ترك الصلاة تكاسلا،
1: نعم،
0: وهذا أظنه يعني متكاسل
1: لأنه يصلي الجمعة.
0: لأنه يصلي الجمعة. طيب، الذي دفعك وهذه الروح الطيبة التي دفعتك وتزينت البيت وذهبت إلى صلاة الجمعة، أيضا أدي الصلوات الأخرى.
1: رب الجمعة رب الصلوات.
0: إيه نعم. نعم.
2: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
4: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا وأصبحنا.

0: إليك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال

0: أمسي.
1: قال عليه الصلاة والسلام:
0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: سيد الاستغفار.
0: اللهم

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
2: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ أسامة الصافي.

أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبه

وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك

فإذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما

0: قصص وعبر وحوادث تحدث عنها القرآن الكريم في هذه السورة الكريمة. استمعنا وإياكم أيها الأكارم إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ أسامة الصافي.
1: اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا

0: سبحان الله وبحمده.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أخرجه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة العنكبوت.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة العنكبوت.
2: أبواب السماء. اللهم يا غافر الذنوب، يا ساتر العيوب، يا واسع الرحمة، جئنا إليك بقلوبنا الرقيقة الضعيفة، فاغفر لنا كل ذنب أسرفنا فيه على أنفسنا، واجعلنا ممن بدلت سيئاتهم حسنات، واكتبنا من عتقائك من النار.

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: في مير نصت خاشعين من المصحف المجود لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وسورة الأحقاف.

0: من المصحف المجود أنصتنا خاشعين لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وسورة الأحقاف.
1: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الناس.
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه.
2: حسبي الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح. فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة لقمان بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر. بسم

أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونه

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة لقمان.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
5: روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأخرجه الترمذي وصححه الألباني.

تصنع لي يوم من الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

نسأل الله لنا ولكم حسنات تتكاثر وسيئات تتطاير وهموما تتناثر. اللهم اجعل يومنا هذا يوم خير وبركة، واجعله مليئا بالذكر والصدقة. اللهم أعط كل محتاج، وأكرم كل مشتاق، ووسع رزقنا جميعا. اللهم اجعل يومنا هذا بالخيرات عامرا، ولا يمسنا فيه ضر، ولا يتعسر لنا فيه أمر.

0: اللهم اجعلنا أسعد خلقك وأقرب عبادك إليك يا ذا العرش العظيم.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: من يحرص على ذكر الله بداية يومه ونهايته يكون في عزة تصغر أمامها عزة كل عزيز في هذه الدنيا، إذ كان معتصمه بالله القوي العزيز. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة واحدة.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: الغريب من القرآن الكريم هو الألفاظ الغامضة التي جاءت فيه والتي لم تتضح دلالتها على المعنى بشكل ظاهر، فهو علم جاء ليهتم بالتفسير وإيضاح هذه الألفاظ ومعانيها بما جاء في لغة العرب وكلامهم.
3: نبي كريم سميت سورة باسمه، وقد روت العديد من الأحداث العظيمة. سورة يونس عليه السلام نستمع إليها بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بين صفحات السيرة النبوية وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، نرتشف عبق الحكمة وننهل من معين لا ينضب، قصصا تزرع في القلوب يقينا وفي الأرواح سكينة.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، الصحابي الجليل حاطب ابن أبي بلتعة وقع منه خطأ كبير رضي الله عنه، وذلك في غزوة فتح مكة، فقد كتب رسالة

إلى كفار قريش يخبرهم بسر من أسرار النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخرج من المدينة إلى مكة لكي يقاتل كفار قريش. لماذا؟ لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وخربوا الاتفاق، وصاروا يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنهم أرادوا أن يقاتلوه ولا يريدون أن يستمروا في هذا الصلح الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام قرر أنه يجهز الجيش وأن يذهب إلى قتال كفار قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل ألا يعرف كفار قريش بتحركاته صلى الله عليه وسلم لهذه المعركة، فاستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان الناس ما يعرفون هم يعني سيقاتلون من، هم تجهزوا القتال طاعة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ما كانوا يعرفون من سيقاتلون وأين سيذهبون. فحاطب كان يعرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعض كبار الصحابة، فحاطب كان عنده خبر، فلذلك قام وكتب هذه الرسالة وأعطاها امرأة اسمها سارة، وأعطاها المال تشجيعا لها لكي تأخذ هذه الرسالة وتقوم بهذه الخدمة، أنها تذهب إلى مكة وتصل قبل يعني الجيش وتخبر كفار قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم ويقاتلكم. فقامت هذه المرأة وخبأت الرسالة في شعر رأسها وذهبت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله جل وعلا بهذا الأمر. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم 3 من الصحابة الكرام، وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والزبير بن العوام رضي الله عنه، والمقداد بن عمرو رضي الله عنه. اختارهم لكي يذهبوا ويلحقوا هذه المرأة لكي يأخذوا منها هذه الرسالة، وأخبرهم أنهم سيجدونها في منطقة روض خاخ. هذه المنطقة اسمها روضة خاخ، وهذه المنطقة بين مكة والمدينة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ستصلون إلى هذه المنطقة وستجدون امرأة عندها هذه الرسالة فخذوها منها. فذهبوا رضي الله عنهم ووصلوا إلى هذه المنطقة ووجدوا المرأة وقالوا لها أعطينا هذه الرسالة التي أعطاك إياها يعني حاطب. ففي البداية أنكرت، قالت لا ما عندي، فهددوها، فخافت المرأة وأعطت الرسالة وسلمتها إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم رجع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطوه الرسالة، وهنا نادى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل حاطب، فقال له ما هذا يا حاطب؟ لماذا فعلت هذا الأمر؟ لماذا كتبت هذه الرسالة لكفار قريش تخبرهم أننا سنأتيهم وهذا الأمر سر؟ فحاطب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تعجل علي، يعني اصبر بس بقول لك

شنو السبب؟ والله إني لمؤمن بالله ورسوله وما ارتدت وما بدلت. يعني يا رسول الله ترى أنا مسلم وما صرت كافر ولا ارتدت على الإسلام، ولكن السبب اللي خلاني أكتب هذه الرسالة وأرسلها لكفار قريش أن في مكة هناك أولادي وأقاربي، وأنا لست من أهل مكة، فأخاف أن يقوموا بقتل أولادي أو أن يضروا أولادي وأهلي، فلذلك يعني أرسلت هذه الرسالة إلى كفار قريش لعل هذه الرسالة إذا قرأوها فإنهم سيعرفون أنني أستحق أن لا يضر أحد أولادي ولا أهلي، فلذلك فعلت هذا الأمر. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه غاضبا وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، عطني مجال أني أنا أقتله لأنه فعل خيانة كبيرة وهذه ذنب يعني

لهم فضل عظيم عند الله عز وجل ولهم مغفرة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني اللي شارك في غزوة بدر فله فضل عظيم وله مغفرة، ومهما سوى من الذنوب والأمور فإن فقط مشاركته في غزوة بدر هذه بروحها تغفر له اللي يسويه من أمور وذنوب. فعمر رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام يعني ذرفت عيناه، بكى رضي الله عنه وأرضاه وقال: الله ورسوله أعلم. ولأن الصحابي الجليل حاطب رضي الله عنه شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط في غزوة بدر، بل شارك في غزوة أحد وغزوة الخندق وغيرها من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حاطب هاجر من مكة، تخيل أنه ترك عياله وأهله وأرحامه، فتركهم وخرج في سبيل الله وهاجر وذهب إلى المدينة وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الغلط الذي وقع منه، يعني أنه طرش الرسالة حق قريش، الله جل وعلا سيغفر له هذا الذنب بسبب أنه عمل أعمالا عظيمة، وهي أنه نصر الإسلام في أوقات كثيرة وفعل أمور يحبها الله سبحانه وتعالى ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله عز وجل آيات عظيمة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. فهذه الآيات نزلت لكي تبين لحاطب رضي الله عنه ولجميع المسلمين أن الإنسان عنده حب الولاء للإسلام ولدين الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يكون داخل صدره حب الإسلام والمسلمين، وأن يكون انتماءه للإسلام والمسلمين ولدين الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا يعلم ما في قلوب الناس. فلذلك قال الله عز وجل: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. فلذلك الإنسان لابد أن يعلم أنه مراقب من الله عز وجل وأن الله يعلم ما في قلبه، فلابد عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يفعل ما يرضيه سبحانه وتعالى. أيها المستمعون الكرام، تحرك جيش النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وذلك في اليوم العاشر من شهر رمضان، وكان عدد الجيش 10,000 مقاتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الجحفة لقيه عمه العباس ابن عبد المطلب وقد دخل في الإسلام ومشى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها لقي ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وابن عمته عبد الله ابن أبي أمية وهو أخ زوجته صلى الله عليه وسلم، وهي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها.

0: وقد جاء مسلمين، قد دخل في الإسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صد عنهما ولا يريدهم، لأنهم آذوه أذية شديدة، وذلك قبل أن يدخل في الإسلام. فيا ترى ماذا حصل بعد ذلك؟ هل قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهما؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. المحافظة والحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى تحمل للمرء خيرا كثيرا في الحياة، وأجرا عظيما في الآخرة. وأذكار الصباح والمساء من أهم الأذكار التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
3: الرحيم. أذكار الصباح.
2: لا تغفل عن ذكر الله.
3: حسبي الله.
4: حسبي الله.
3: حسبي الله.
2: لا تنسى ذكر الله.
4: حسبي

0: ابدأ يومك بذكر الله.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: أذكار الصباح والمساء.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

لمن قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

0: صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. يا

0: ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة

0: محمد:
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: أحاديث الصباح.
3: يعتبر استقبال العام الدراسي الجديد للطلاب وكافة الأسر أيها الأحبة في غاية الأهمية، حيث لا بد من تعليم أبنائنا الطلاب والطالبات كيفية التخطيط الناجح لهذا العام، وما هي الأهداف المرجوة منه وكيفية الوصول لها، والتفاصيل المرحلية التي تقودهم لتحقيق هذه الأهداف بيسر.

0: وسهولة. لذلك لا بد من وضع خطوات واضحة مع بداية العام والالتزام بها والحرص على إتمامها على الوجه الأكمل لضمان سير السنة الدراسية بالشكل المطلوب. ومن أهمها الاستعداد النفسي للعام الدراسي الجديد، وهو من أهم عوامل النجاح، حيث يبدأ الطلاب بتجهيز أنفسهم معنويا للاستفادة من هذا العام واستغلال جميع أوقاته في تحسين وتطوير الذات والاستفادة من المواد العلمية والعملية المتاحة لهم. ثم يأتي تحديد الأهداف، فلا بد أن يعرف الطلاب أهدافهم قبل بداية العام الدراسي وما هو المعدل المطلوب لتحقيقه، أو تحديد المسار الدراسي في المرحلة الثانوية على سبيل المثال والذي يناسب كلا حسب رغبته. وكذلك هناك ما يسمى بخطة العام، فمن المهم تعليم الأبناء وضع خطة للعام الدراسي الجديد تشمل تفاصيل الدراسة والمتابعة وتقسيم الوقت، بحيث تكون خطة مرنة وقابلة للتغيير لمواجهة أي تطورات أو تقصير قد يحدث في أيام الدراسة، وهي التي تقودهم لتحقيق أهدافهم لهذا العام. ثم يأتي الانتظام، وهو من أهم الأمور التي تعلم الطلاب الالتزام في الدوام الدراسي واحترامه وعدم التهاون أو الغياب عن الحصص الدراسية التي من شأنها تحقيق الاستفادة المثلى من التعليم والتحصيل وتطوير القدرات. ولا ننسى كذلك أيها الأحبة تنظيم النوم، فحرص أبنائنا وذويهم على النوم المبكر وبساعة محددة يسهل في حصول الطلاب على الساعات الكافية والمطلوبة لتجديد النشاط اليومي وصفاء الذهن وحسن التلقي والتعليم في اليوم الذي يليه. التغذية السليمة، من المهم تعويد الطلاب على وجبة الإفطار والأغذية التي تمدهم بالطاقة والنشاط خلال اليوم الدراسي، مثل البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات والفواكه وكميات كافية من السوائل، مع عدم تناول السكريات والأغذية المجمدة والحارة والمقلية ليلا، والحفاظ على تناول وجبة العشاء قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، والبعد عن المشروبات الغازية. ولابد من تدريب الأبناء الطلاب على الصبر من بداية العام الدراسي، وأن تكون لهم عزيمة وإرادة لخوض تحديات العام الدراسي وتحمل كافة المشقات والصعوبات التي قد تطرأ عليه وكيفية تجاوزها دون تذمر أو استسلام. وتهيئة الأبناء على أنفسهم مع بداية العام الدراسي في الترتيب والتنظيم واختيار الأدوات الدراسية ومراجعة الدروس وحل الواجبات، مع المراقبة عن بعد والمساعدة عند الضرورة، مهمة لنجاحهم وتقدمهم الدراسي. وكذلك حسن التعامل والاحترام، وتشجيع الأبناء على التعامل الحسن مع الجميع من معلمين وإداريين وطلاب وعمال، لأن هدفهم الرئيسي تحقيق أهداف السنة الدراسية بنجاح.
1: أحاديث الصباح.
0: اللهم يا مقسم الأرزاق، نسألك ألا تحرمنا من رزقك، وأن تفتح لنا من أبواب فضلك وكرمك. اللهم في هذا الصباح نسألك أن تيسر لنا رزقنا، وأن تزيد وتبارك فيه، وأن ترضى عنا في كل أمورنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين أن تجعل صباح هذا اليوم بداية لكل خير.

نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح إخراج

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي.

ذاكر الله كثيرا ودعوة المظلوم والإمام المقصد. رواه البيهقي وحسنه الألباني. أذكار الصباح والمساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الناس.
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهدك.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات اعتقه الله من النار، رواه أبو داود.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

0: ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة، رواه أحمد.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين،
1: رواه الحاكم.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه.

0: واحدة عند الكسل، رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: عدد خلقه ورضا نفسه.
1: يقولها 3 مرات إذا أصبح، رواه مسلم. ويقول أيضا: الله

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.
2: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
3: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة المؤمنون.

0: الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة المؤمنون. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة القصص بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة القصص. اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم فوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة غافر بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة غافر.
2: سبحان الله،
3: سبحان الله،
2: والحمد لله،
3: والحمد لله،
2: عدد ما خلق،
3: عدد ما خلق.
2: سبحان الله،
3: سبحان الله،
2: والحمد لله،
3: والحمد لله،
2: ملء ما خلق،
3: ملء ما خلق.
2: سبحان الله عدد كل شيء،
3: عدد كل شيء.
2: سبحان الله،
3: سبحان الله،
2: والحمد لله،
3: والحمد لله،
2: ملء كل شيء،
3: ملء كل شيء.
2: سبحان ذي الجبروت والملكوت،
3: والملكوت،

0: والكبرياء والعظم,
1: والكبرياء والعظم.
0: سبحان الله وبحمده,
1: سبحان الله وبحمده.
0: عدد خلقه,
1: عدد خلقه.
0: ورضا نفسه,
1: ورضا نفسه.
0: وزنة عرشه,
1: وزنة عرشه.
0: ومداد كلمات,
1: ومداد كلمات.
0: سبحانه,
1: سبحانه.
0: من ثبت في قلوب عباده رجاء,
1: بعباده رجاء.
0: وقطع الرجاء عمن سواه,
1: عمن سواه.
0: ومنح شرف رضاه,
1: شرف رضاه.
0: سبحانه,
1: سبحانه.
0: من رحم من اكتنفته سيئاته,
1: سيئاته.
0: وأحاطت به خطيئته,
1: خطيئته.
0: سبحانه,
1: سبحانه.
0: سبحان من طيب المصطفين من عباده
1: للقائه,
0: وأهلهم
1: لولائه,
0: وجعلهم مع المرحومين من أوليائه. خبت الظنون إلا فيه, وضعف الاعتماد إلا عليه. سبحانه
1: الباقي,
0: العليم,
1: الحي.
0: القيوم,
1: العفو.
0: العلي,
1: الكبير.
0: البصير.
1: الرؤوف.
0: الباقي.
1: الأحد.
0: الرحمن. الملك. القدوس.
1: السلام.
0: المؤمن. المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الخالق البارئ.
1: المصور.
0: الباسط القابض. الخافض الرافع.
1: الماجد الواحد.
0: اللهم احفظنا
1: بالإسلام قائمين.
0: واحفظنا بالإسلام قاعدين.
1: واحفظنا
0: بالإسلام
1: راقدين.
0: ولا تشمت بنا الأعداء
1: ولا الحاسدين.
0: اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا,
1: فإن عدنا
0: فعد علينا. اجعلنا
1: ووالدينا
0: والمسلمين في حفظك وذمتك ورعايتك.
2: إذا ضاقت بك السبل ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتح الخير كله في الدنيا والآخرة.

0: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر

0: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: نور.

بهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.

0: وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سأل

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله.

الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا

ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم

0: من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق

0: أعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير.

قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
2: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سورة المائدة ما جاء عن جبير بن نفير قال: دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: قلت نعم. قالت: فإنها آخر سورة نزلت، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم قال: وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: القرآن. ومما جاء أيضا من فضل سورة المائدة ما جاء عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: نزلت سورة المائدة على النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، يعني ما نزلت آيات تلو آيات، نزلت عليه جميعا. وحتى إن من ثقلها قالت: إن كادت من ثقلها لتكسر الناقة، حتى الناقة بركت، بركت برسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقل هذه السورة العظيمة.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.
4: إذا ضاقت بك السبل،
5: إذا ضاقت بك السبل،
4: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
5: مفاتيح الخير كله،
4: في الدنيا والآخرة،

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة غافر. اللهم يا من يغفر الزلات،
1: اللهم يا من يغفر الزلات
0: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات.

بحبك والطاعات. اللهم آمين، اللهم آمين. وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة، بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: سورة مكية كريمة ذكر الله فيها قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ. نستمع معكم إليها في تلاوة خاشعة. إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف، وتلاوة لسورة النمل. بسم الله.

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى العظات والعبر وقصص الأقوام السابقة في سورة النمل التي تلاها على أسماعكم الكريمة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة فصلت. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة فصلت.

0: هنا
1: هنا
0: هنا
1: هنا هنا هنا هنا
0: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد سورتي الفاتحة والحجرات من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والحجرات بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.

0: دنيانا وآخرتنا وفي أرزاقنا ومعائشنا، ومتعنا اللهم بما نستمد منه قوتنا ونستعين به في مواجهتنا لملمات.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى

0: آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في رحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.
0: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، من فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة. كان هناك شاعر من شعراء الجاهلية يدعى لبيد بن ربيعة ابن عامر، أدرك الإسلام وحسن إسلامه، وترك مع ذلك قول الشعر في الإسلام. وسأله عمر رضي الله تعالى عنه يوما في زمن خلافته، سأله عن شعره واستنشده، أي طلب منه أن ينشد شيئا من شعره الذي كان يقوله. فقام هذا الشاعر وقرأ سورة البقرة. أطلب منك شعر؟ وقام هذا الرجل الشاعر وقرأ سورة البقرة. فقال له عمر: إنما سألتك عن شعرك. فقال: ما كنت لأقول بيتا من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران. فأعجب عمر بقوله: وكان عطاؤه 2000 فزاده

0: 500، أي أنه أجزل له في العطاء والإكرام نظير ما كان من قوله وصيانته لكلام الله عز وجل، وأنه أعظم الكلام، وكيف أنه مثل لأعظم الكلام بهاتين السورتين العظيمتين سورة البقرة وآل عمران. ولذلك جاء في فضلهما عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة والعياذ بالله.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة المائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: تضليل الكفرة والمفسدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. من الأمور التي تنكد الحياة الزوجية وربما تفسدها وتجعلها مريضة مرضا مزمنا وقد تنهيها أصلا، سرعة الغضب والغضب المفرط. هذا المشكلة أحيانا تكون حتى مرضية تحتاج إلى تدخل طبي. ليش؟ لأن بعض الناس لما مجرد يزعل شوي ويرتفع عنده يعني هرمون الزعل شوي تجد يطلق العنان للسانه، بل حتى يطلق العنان ليده، فتشوف كلمات بذيئة، تشوف ألفاظ خادشة للحياة، تشوف كذا، وبعدين لما يهدى يقول لك ما أقصد، خليت فيها ما تقصد، تشبقيت حتى ما تقصد، لا لحظة الزعل، لا لا، هذا ضعف شخصية. من ضعف شخصية الرجل أو شخصية المرأة إذا غضب أساء قولا أو فعلا، تشوف بعضهم يكسر يسب يغلط، لا هذا ضعف في الشخصية. ما الدليل على أن صاحب الشخصية القوية هو اللي يملك نفسه عند الغضب؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تقدر تملك لسانك وتصرفاتك عند الغضب، أنت صاحب شخصية قوية. لا أنت ما تسيطر على نفسك، أنت ضعيف، شخصية ضعيفة. ولذلك احنا حتى الشباب اللي ندربهم مقبلين على الزواج او متزوجين حديثا نقول له قوي شخصيتك. يقول شلون يعني

قوي شخصيتي. تعلم شلون تملك نفسك، تعلم شلون السيطرة على نفسك. ليست شجاعة انه اذا غضبت سبيت وشتمت وكسرت وكذا، مو شجاعة هذه، هذا ضعف. وليس شجاعة انك تهدد بالطلاق.

0: كم من الناس الآن يأكل أصابع ندم؟ ليش؟ لأن غلط غلط فاحش على زوجته وطلبت الطلاق وأدانت بهذا اللفظ اللي قاله، أو أساءت لزوجها والأهلة والكذا بألفاظ وثبت عليها وانفصله. ليش؟ لأن ما في سيطرة على النفس. إذن نتعلم شلون نسيطر على أنفسنا، نقرأ آيات الصبر نحفظها، نتعلم أحاديث في الصبر شلون نصبر أنفسنا، نقرأ قصص في الصبر، نحاول نطبق الصبر في حياتنا العملية. مثلا أقول والله لمدة 6 ساعات ما راح أغضب، حتى لو أحد استفزني، حتى لو أحد سمعني كلمة مو زينة. مع مرور الوقت حفظنا للآيات الصبر، حفظنا لأحاديث الصبر، قصص الصبر والصابرين، هذا كله يعلمك. كثرة قراءة القرآن بتدبر، مش قراءة فقط اللفظية، لا لا، لما تقرأ القرآن بتدبر فعلا يكون عندك ملكة على النفس، تستشعر أنك أنت تسيطر على نفسك. فإذا وصلت مرحلة أو وصلت مرحلة أنتوا تتصرفون بأنفسكم، ما تخلون أنفسكم هي تتصرف فيكم، إذن هنا نستطيع أن نعيش حياة زوجية هادئة. ما يصير يعني بعض واحد يقول يعني جيران لهم في شق عمارة، تعرف جيران قريبين بعض، أسمع صوتهم فيقول رحت طرقت الباب عليه، فلان ايش فيكم؟ قال قاعد نتحاور. بسم الله عليك، هذا صوتكم ما صل، ما ظل أحد في البناية ما سمع هذا حوار، يعني لو تهاوشتوا شو تسوون؟ طلعونا من البناية؟ ليش؟ لأن هو مو حوار، هو شجار، ما مالكين نفسهم غضبانين. إذن لا، الإنسان العاقل، الإنسان الهادئ الذي يحافظ على بيته، يحافظ على نفسه، يحافظ على عياله، لما يشعر أنه غضب، شوف التعليمات النبوية، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا كنت واقف، إذا كنت تمشي أوقف، أو إذا كنت واقف أجلس، إذا جالس اضطجع، روح توضأ، صلي لك ركعتين، اطلع من البيت حتى لا يعني تكون شوية المشادة، إلى أن تهدأ الأمور وذيك الساعة تتكلمون. فإذا القصد يا إخواني يا أخواتي، لا نجعل من سيف الغضب سيف على رقاب الزوجين، ربما يسله الشيطان في أي لحظة ويقطع الحياة الزوجية.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون سكون، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف.

0: صابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة إبراهيم.

0: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة صاد بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز لنفيس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لسورة صاد بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس. إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك، وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك. فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، من جزء الذاريات يتلو عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس.

فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون. أم تسألهم

فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه.

ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، تلا على أسماعكم الكريمة الشيخ عبد الرحمن السديس ما تيسر له من جزء الذريات.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة السجدة. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة السجدة.
2: أستغفر الله.

0: أستغفر الله وأتوب إليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
3: أعظم أسباب سعادة الدنيا وتعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الزمر.

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الزمر.
2: دعاء الهم والحزن.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد فيها الله عز وجل الدعاوى الباطلة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. سنستمع إلى سورة الشعراء بصوت القارئ أسامة الصافي.

قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

لنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا

وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض.

عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

0: كنا قد استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة الشعراء، وقد تلاها على أسماعكم القارئ أسامة الصافي.
1: جنة الأرض،
0: خلق الله جل وعلا هذه الدنيا وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من أصناف الزروع والثمار والطبيعة الخلابة التي أحسن الباري صنعها وجعلها مكانا ملائما لعيش الإنسان، فمنها يصنع غذاءه ودواءه، وبها يبني بيته ويصنع أثاثه ويشرح بها صدره، ومنها يأكل ذلك الحيوان كي يعيش ويكون في وضعه المناسب ليستعين به الإنسان أو ليتغذى به ويستعين على تقوية نفسه، وبالأشجار تحمى التربة من الأثر المباشر لتساقط الأمطار، وهكذا هي سنة الله في خلقه، فالكل مسخر لما خلق له. وعلى إثر ذلك أوصى الشارع الحكيم بالالتفات إلى الزروع والثمار والجنات حول بني الإنسان في بيئته، قال تعالى:

0: صدق الله العظيم.
1: جنة الأرض.

ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أمرتني فعصيت، ونهيتني فما انتهيت، ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت. وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا، ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفءا ولا مستحقا. تماديت في التقصير فأوسعتني حلما، وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا. وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك، ولا استخفافا بوعدك، ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك، ولكن سولت لي نفسي واستحوذت علي الأهواء دونك. وقد مضى يا إلهي ما مضى من عمري، ولا أدري ماذا ينتظرني بالغيب، ولا ماذا يخبئه يوم العرض الأكبر في صحائفي، وماذا عسى أن يجزى من تنكر للإحسان. سبحانك ما أهونني عليك، سبحانك ما أحوجني إليك، سبحانك ما أغناك عني وما أفقرني إليك. سبحانك لا أعتز إلا بك، ولا أتذلل إلا إليك. اللهم أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك. يا قادر يا قادر، من لعجزي غيرك؟ يا عزيز، من لذلي غيرك؟ يا قوي، من لضعفي غيرك؟ يا غني، من لفقري غيرك؟ اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. ربي إني مغلوب فانتصر، فاجبر قلبي المنكسر، واجمع شملي المنتشر. اكفني يا كافي، فأنا العبد المفتقر. اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، بيد ممتدة بالضراعة إليك، وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك، وبذل ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك. اللهم عفوك فإني منيب إليك. اللهم هذا الجهد، اللهم هذا الجهد والتكلان عليك. اللهم ارحم ضعفي وذلتي بين يديك، واجعل في قلبي نورا أهتدي به إليك، ووفقني للأعمال الصالحة المقربة إليك، واجعلني ممن توكل في جميع أموره عليك، واجعلني أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك. ولا تفضحني يوم العرض والوقوف بين يديك، إن الفضل كله لك ومنك وإليك. اللهم اجعلني ممن تمسك بحبلك المتين، واجعلني بالعروة الوثقى من المعتصمين، وألهمني من الرشد ما يجعلني من الراشدين، ومن خشيتك ما يبلغني

0: مكانة المتقين، ومن طاعتك ما تلحقني به مع الصالحين، ومن اليقين
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. التشهد.

0: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: رواه البخاري.
1: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: رواه البخاري. ما يقول بعد التشهد الأخير وقبل السلام.

0: رواه أحمد والحاكم.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل،
0: رواه النسائي.
1: اللهم

0: رواه مسلم.
1: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
0: رواه البخاري.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا

وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد

0: الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
2: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: أنجنا.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الصافات. اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل.

وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة، وأمتني

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لسورة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا. القارئ محمد عتيق الصنوي يتلو على أسماعكم الكريمة سورة العنكبوت.

الأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد عتيق الصنوي تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت.
1: الأذكار دعاء كفارة المجلس.

أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ
1: من قالها ثلاث مرات لم تضره حمى.

0: النبي صلى الله عليه وسلم على نبينا من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير
2: الروح. مستمعي إذاعة القرآن الكريم، تستمعون الآن إلى تلاوة مباركة من سورة مريم، يتلوها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس.

0: العظيم.
1: استمعتم أحبتنا إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة مريم، تلها على أسماعكم الكريمة الشيخ عبد الرحمن السديس.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار.
5: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود، وصححه الألباني.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك:

0: ولك بمثل.
1: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الدخان. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومما جاء في فضل الإخلاص مع الكافرون، أي مع سورة الكافرون، ما جاء في حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر، هي سنة الفجر القبلية، وكان يقول: نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على ذلك، وهذه المداوم من النبي عليه الصلاة والسلام، والعناية بهاتين السورتين وقراءتهما في الصلاة من سنة الفجر، لا شك يدل على عظيم فضلهما. وينبغي على المسلم أن يتخذ من رسوله صلى الله عليه وسلم قدوة في العناية بهاتين السورتين حال قيامه لصلاة وأداء سنة صلاة الفجر القبلية.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: هذه سائلة تقول: ما حكم الزوج الذي لا يصلي إلا الجمعة؟
1: حكمه أن ينصح، أن ندعو له بالهداية، ندعو له ونبين له أهمية الصلاة وفريضة الصلاة، وأن الصلاة هذه الصلوات الخمس ركن عظيم من أعظم الأركان بعد الشهادتين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين.
0: نعم.
1: وله بهذه الخمس صلوات في اليوم والليلة أجر 50 صلاة، وهذا من فضل الله عز وجل. ويبين له لماذا التكاسل، ولا تأخذ هذه الصلوات كلها نص ساعة، مجموعها مجموع الصلوات الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، لا تأخذ منك نص ساعة. ثم يبين له حكم، يدعى له وننصحه، وأنت وخاصة هي تتكلم عن زوجها،
0: نعم،
1: عن والد الأولاد، يقول أنت الأب وأنت قدوة وأنت. وحتى لو جعلت أحد الأبناء ينصح والده وهو ذاهب إلى المسجد، يقول له: يا الله يا أيوب، قم تعال معي المسجد، وصلني المسجد، قم أبيك في سالفة، خلينا نروح، وإحنا ماشيين للمسجد بسأله هكذا، لعله يستحي ولعله يعني ينتبه من غفلته. وثم يبين له أن عاقبة ترك الصلاة وخيمة، ونبينا عليه الصلاة والسلام قد بينه بأن بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة.
0: نعم.
1: وربنا تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم في ذم هؤلاء: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومن فضل الله عز وجل أنه استثنى وأعطى مجال لتوبة هؤلاء.
0: نعم.
1: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فما دام الإنسان لم يغرغر ولم تصل الروح الحلقوم وهو في صحته في عقله، فليتب إلى الله تبارك وتعالى،
0: سبحان الله،
1: وليندم على أنه قد ترك هذه الصلاة. وخاصة يعني سبحان الله، صار مسألة الحديث عن ترك الصلاة شيء قديما عند الفقهاء القدامى. تطرق بعضهم، بعض فقهاء المالكية،
0: نعم،
1: قالوا لو حصل، يعني قال هذه مسألة افتراضية لا يمكن أن تقع، مسألة افتراضية لا يمكن أن تقع،
0: يا الله،
1: لو ترك الصلاة إيش الحكم؟ لو
0: لا حول ولا
1: قوة، لا يمكن، ما يتصورون أن مسلم ما يصلي.
0: لا، مسلم يعني يصلي، علامة إسلامك الصلاة.
1: هذا هو هذا هو. فلهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح،
0: صلى الله عليه وسلم:
1: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد
0: كفر.
1: على خلاف في نوعية هذا الكفر ودرجة هذا الكفر وبين العلماء،
0: يعني
1: وبين ترك هذه الصلاة جحودا،
0: نعم،
1: وهذا باتفاق أن هذا كفر، وبين ترك الصلاة تكاسلا،
0: نعم،
1: وهذا أظنه يعني متكاسل
0: لأنه يصلي الجمعة.
1: لأنه يصلي الجمعة. طيب، الذي دفعك وهذه الروح الطيبة التي دفعتك وتزينت في البيت وذهبت إلى صلاة الجمعة، أيضا أدي الصلوات الأخرى،
0: رب الجمعة رب الصلوات،
1: إيه، نعم، نعم، ولعل يختم لك بخير.
0: اللهم آمين.
1: نعم. وليحذر الإنسان من خاتمة السوء.
0: نعم.
1: نعم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الحج.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الحج.
2: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من جزء قد سمع. أعوذ

0: بصوت الشيخ عبد الهادي كناكري، كانت هذه تلاوة مباركة لجزء قد سمع.
1: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والنجم إذا هوى.
1: يقول العلماء في اكتشاف جديد من نوعه، إنهم اكتشفوا حديثا أن نجما عملاقا يبلغ وزنه 150 ضعف وزن الشمس قد تهاوى على نفسه وانفجر بشكل مروع، وقد بث كمية هائلة من الضوء لم يشهدها التاريخ من قبل. واعتبر العلماء هذا النجم من أكبر النجوم العملاقة في الكون، وهو يبعد عن الأرض 240 مليون سنة ضوئية، وقد تم رصد انفجاره منذ سنوات قليلة، وهم يعبرون عن هذا الانفجار بموت النجم. وفي الأصل هذا التعبير غير دقيق، لأن النجم عندما ينفجر لا يموت، بل يتحول من شكل لآخر، فمادة النجم لا تذهب بعيدا كما يحدث في الانفجارات العادية، بل تتهاوى باتجاه مركز جاذبيته. ويقول العلماء في وكالة ناسا إن هذا النجم العملاق لم يمر بمرحلة موت النجوم، ولم يتحول إلى ثقب أسود كبقية النجوم، بل مثل حالة خاصة من الانفجارات. وقد قرر بعضهم أن أفضل وصف لحالة هذا النجم هي أن نقول إنه تهاوى على نفسه. لذلك فإن كلمة هوى تعتبر أدق لغوي من موت النجم. وهذه الحقيقة الكونية قد ذكرها لنا القرآن بكلمات قليلة، ولكنها معبرة تعبيرا دقيقا. يقول تبارك وتعالى مقسما بالنجم:
2: والنجم إذا هوى.
1: وجاء في القاموس المحيط هوى أي سقط. ولو تأملنا تفاسير القرآن نجدهم يتحدثون عن سقوط للنجوم، هذا ما فهموه من الآية، وقد يكون هذا الانفجار هو المقصود في الآية.

0: الكريمة. فالقرآن كتاب فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا، والله أعلم وأحكم.
1: والنجم إذا هوى.
0: تأملات قرآنية.
2: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
3: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. من الأمور التي تنكد الحياة الزوجية وربما تفسدها وتجعلها مريضة مرضا مزمنا وقد تنهيها أصلا، سرعة الغضب والغضب المفرط. هذا المشكلة أحيانا تكون حتى مرضية تحتاج إلى تدخل طبي. ليش؟ لأن بعض الناس لما مجرد يزعل شوي ويرتفع عنده يعني هرمون الزعل شوي، تجد يطلق العنان للسانه، بل حتى يطلق العنان ليده، فتشوف كلمات بذيئة، تشوف ألفاظ خادشة للحياة، تشوف كذا، وبعدين لما يهدى يقول لك ما أقصد، خليت فيها ما تقصد، تشبقيت حتى ما تقصد، لا لحظة الزعل، لا لا، هذا ضعف شخصية. من ضعف شخصية الرجل أو شخصية المرأة إذا غضب أساء قولا أو فعلا. تشوف بعضهم يكسر يسب يغلط، لا هذا ضعف في الشخصية. ما الدليل على أن صاحب الشخصية القوية هو اللي يملك نفسه عند الغضب؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تقدر تملك لسانك وتصرفاتك عند الغضب، أنت صاحب شخصية قوية. لا أنت ما تسيطر على نفسك، أنت ضعيف، شخصية ضعيفة. ولذلك احنا حتى الشباب اللي ندربهم مقبلين على الزواج او متزوجين حديثا، نقول له قوي شخصيتك. يقول شلون يعني قوي شخصيتي؟ تعلم شلون تملك نفسك، تعلم شلون السيطرة على نفسك. ليست شجاعة انه اذا غضبت سبيت وشتمت وكسرت وكذا، مو شجاعة هذه، هذا ضعف. وليس شجاعة انك تهدد بالطلاق بس يزعل عليها، قال والله ترى اذا ما سكتي انت طالق، هذا ضعف مو قوة هذا. ولا هي كذلك أنت من قوة شخصيتك أن إذا أنت ريال طلقني، لا لا يا جماعة، الغضب هذا إحنا حتى نسيطر على أنفسنا لابد يكون عندنا يعني مثل ما يقولون سيطرة أو كنترول كما يسمونه اليوم على النفس، سواء بالأفعال أو بالأقوال. ليش؟ لا تقول شيء وتندم عليه بعدين، لا تفعل شيء وبعدين تتحاسب عليه. كم من الناس الآن يأكل أصابع ندم؟ ليش؟ لأن غلط غلط فاحش على زوجته وطلبت الطلاق وأدانته بهذا اللفظ اللي قاله، أو أساءت لزوجها والأهلة والكذا بألفاظ وثبت عليها وانفصله. ليش؟ لأن ما في سيطرة على النفس. إذن نتعلم شلون نسيطر على أنفسنا، نقرأ آيات الصبر نحفظها، نتعلم أحاديث في الصبر شلون نصبر أنفسنا، نقرأ قصص في الصبر، نحاول نطبق الصبر في حياتنا العملية. مثلا أقول والله لمدة 6 ساعات ما راح أغضب، حتى لو أحد استفزني، حتى لو أحد سمعني كلمة مو زينة. مع مرور الوقت حفظنا للآيات الصبر، حفظنا لأحاديث الصبر، قصص الصبر والصابرين، هذا كله يعلمك. كثرة قراءة القرآن بتدبر، مش قراءة فقط اللفظية، لا لا، لما تقرأ القرآن بتدبر فعلا يكون عندك ملكة على النفس، تستشعر أنك أنت السيطرة على نفسك. فإذا وصلت مرحلة أو وصلت مرحلة أنتوا تتصرفون بأنفسكم، ما تخلون أنفسكم هي تتصرف فيكم، إذن هنا نستطيع أن نعيش حياة زوجية هادئة. ما يصير يعني بعض واحد يقول يعني

0: جيران لهم في شق عمارة، تعرف جيران قريبين بعض، أسمع صوتهم فيقول رحت طرقت الباب عليه، فلان ايش فيكم؟ قال قاعد نتحاور. بسم الله عليك، هذا صوتكم ما صل، ما ظل أحد في البناية ما سمع هذا حوار؟ لو تهاوشتوا شو تسوون؟ طلعونا من البناية؟ ليش؟ لأنه هو مو حوار، هو شجار، ما مالكين نفسهم غضبانين. إذا لا، الإنسان العاقل، الإنسان الهادي الذي يحافظ على بيته، يحافظ على نفسه، يحافظ على عياله، لما يشعر أنه غضب، شوف التعليمات النبوية، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا كنت واقف، إذا كنت تمشي أوقف، أو إذا كنت واقف أجلس، إذا جالس اضطجع، روح توضى، صلي لك ركعتين، اطلع من البيت حتى لا يعني تكون شوية المشادة، إلى أن تهدأ الأمور وبذيك الساعة تتكلمون. فإذا القصد يا إخواني يا أخواتي، لا نجعل من سيف الغضب سيف على رقاب الزوجين، ربما يسله الشيطان في أي لحظة ويقطع الحياة الزوجية.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون سكون، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الحجر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آوة عطرة لسورة الحجر.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
2: والبرامج المفيدة،
1: ولقاءات ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
2: هنا أثير الروح.

أيها الأحبة، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الفرقان، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وزاد النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه أحمد.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله،
1: في الدنيا والآخرة.
3: لك

0: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لما يتيسر من سورة يونس عليه السلام.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

سبحان من اصطفى من عباده قوما بالعروة الوثقى معتصمين، وألهمهم من الإيمان والطاعة ما أصبحوا به راشدين، وبلغهم من خشيته منازل المتقين، ومن طاعته ما أوصلهم به إلى عليين. سبحان من سكبت ببابه العبرات ورفعت إليه الدعوات. سبحان من يذيق في الدنيا لذة المناجاة وفي الآخرة سرور التحية.

0: في ذاته
1: وخلقه
0: وخلقه
1: وقضائه وقدره
0: وقضائه وقدره.
1: لا تحيط به الظنون
0: لا تحيط به الظنون.
1: في قبضته التحرك والسكون
0: التحرك والسكون.
1: تعالى
0: تعالى
1: فوق كل شيء وقدره إلى وقت يكون
0: وقت يكون.
1: إذا فاز منه عبد بالرعاية فكل شدائد الدنيا تهون
0: فكل شدائد الدنيا تهون.
1: سبحانك
0: سبحانك
1: سبحانك لا عظيم إلا ما عظمت
0: إلا ما عظمت.
1: ولا رافع لما وضعت
0: ولا رافع لما وضعت.
1: اللهم ربنا صلاح الحال ووفاة مع الأبرار
0: مع الأبرار.
1: آتنا
0: آتنا
1: في الدنيا حسنة
0: في الدنيا حسنة
1: وفي الآخرة حسنة
0: وفي الآخرة حسنة
1: وقنا عذاب النار
0: وقنا عذاب النار.
2: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.

0: الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم. سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال: خيرا يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.
1: مصحف البحرين. تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة صاد بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح. أثير
2: الروح. مستمعين الكرام، يتلو علينا فيما يلي من سورة الرعد الشيخ ياسر بن راشد الدوسري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من سورة الرعد، تلاها عليكم الشيخ ياسر بن راشد الدوسري.
2: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح،
3: أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى سورة هود بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله

ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

خسول أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون

به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم

يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون.

فيه علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون

0: عنيد
1: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية

رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.

ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءوا

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد

امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

0: أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد.
1: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم

وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.

واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده.

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة هود.
1: اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة يوسف.

0: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا وتعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الكهف. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل أواخر سورة آل عمران ما جاء عن كريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته رضي الله تعالى عنها، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. وهذا يدلك على فضل تلاوة هذه الآيات من خواتم سورة البقرة، وهي قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر سورة آل عمران. هذه آخر عشر آيات. جاء فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل تلا هذه الآيات.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين

0: بالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.
1: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب

0: خلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة المائدة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم،

وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة النور.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة

يستخففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة النور. اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جناح
1: 106.1 ميجا هيرتز FM.
0: أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنفال بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون

أكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون

وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.

بكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم

والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض

0: منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الأنفال بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: ما يقول من أحس وجعا في جسده؟ يضع يده على الذي تألم من جسده ويقول بسم

0: رواه مسلم. ما يقال عند زيارة المريض وما يقرأ عليه لرقيته.
1: لا بأس طهور إن شاء الله،
0: رواه البخاري. ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقولها 7 مرات: أسأل

0: رواه البخاري. فضل عيادة المريض. قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة. رواه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي. ما يقول من يأس من حياته:
1: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق.
0: متفق عليه.
1: اللهم الرفيق الأعلى.
0: رواه مسلم. كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان. لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن

0: لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي. تلقين المحتضر. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم
1: لا
0: قول لا إله إلا الله. رواه مسلم. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. الدعاء عند إغماض

0: أخلف له خيرا منها. رواه مسلم. الدعاء للميت في الصلاة عليه.
1: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله.

0: والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.
1: إن كان الميت صبيا يقال
0: اللهم أعذه من عذاب القبر.
1: حسنه الألباني. ما يقال عند إدخال الميت القبر؟
0: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله.
1: رواه الترمذي. ما يقال بعد الدفن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيك وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. دعاء زيارة القبور. السلام.

0: تحتسب.
1: متفق عليه.
2: 106.1 FM
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل حصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الفتح.

وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن

سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم

قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسناً

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الفتح.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب
2: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم.

أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا

فيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلم

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم

اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح. سورة عظيمة تكلمت عن خلق الله سبحانه وتعالى، نستمع إليها في هذه التلاوة لسورة النحل بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.